محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صووا صفوفكم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض الجمعة إماما لله تعالى. الله أكبر. Nice and you got that one.